أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.